εσύ τα ερωτάω. داي اتراوان سمت سمت قاب ساعت عصرت قصاب عصرت حادة بو قام قاعدت نيا زم حلال في مدب كينو بغمز السعب قد قاعدتلو تخلو مالاتي بقابل بميتن كلتنات وحادة بانتيني عدما تسعان جعتنات وخلطة قوم دما بانترنت www.frais-radio.dlk قد قاعدتلي كال

سلام كمي حاضركم كمي قنيهم كورا سمعتنا لومي ساعة أخي لو ستوديو تيرا كيبلغو مساق مزرفة دوغل ساي سنة مكتال مكتال تعبنا ما استفلا لي مكدي استفلا لي عرستي الإعلان مس سامسون هايلة جازتنا سامسون هايلة كون بوليتيكينيا إيو كون مسؤول خنا قلل عدي ميل لهم أب بتليفون كقربيو سكابش سنة مكتال كومو دما لومي روحس مسكالي وروحس بعد مسكال نقلاتكم مؤمنا كومو دما بنمر هزبيرتا ناي سلام ناي تعنا كخون ناتو منه روحس بعد مسكال بالموس كاب سامسون اب ستوديو داتو ناي تخست ناي تادس تخست موزيكا خيغاب زوكمي سناي مكتال

0: سلام كمي حجر كاسامي سمع درها
1: وهو سمع كان لو دغل
0: صبا نا يستديو تليفون تاعو دغنا مسرح ابي وغطاي بالتليفون كان على لينا بزغنا صابون يسمع له تصا يقبر اقدم رحس مع المسكال ذهب كان عند ازي انا مسكن سامي كم كل جزيه
1: امين امين انا وانا مسكن
0: او دعمتات كما يقبر الله
1: او دعمت مع المسكال بخلت نجاري خاطريه بتحاد وجن هاي ما نتاو بعالي ما فساو بعالي بتحاد وجن كا يا تاو بعالي اب مسكال برا كم مجلسي رهوان اي حبرة تسب في اللينتي